تشكيل بجبع وزيلك ازاي كل يوم دبرت على انرجي حيوبك ولا نفخدي جوع بطلولي تخشمات نسيتي العصب بشتلي خطوط دردتي تاكورنات لبستي تاكوت عزيو تخزرتي لش